لو بعت لي أخت مي لو بارك لي فوق المي ومرة في فيت وفي لي ليفدا بين المي وكاكاس ما يعرف سوستير تشوب ستيل بلاي.